طيور وقلبي محصور وحسيت نفوس تصيح عديت اشتاك وربيع انساك تبعت الروح